0: sởi đã quay trở lại Melbourne và đang lây lan. Đây không phải là lúc để chần chừ. Ngay bây giờ, các hiệu thuốc địa phương tham gia chương trình đang cung cấp vaccine MMR miễn phí cho người lớn từ 20 đến 59 tuổi, hoàn toàn miễn phí. Đừng trì hoãn, đừng chờ đợi, đừng mạo hiểm. Hãy tiêm vaccine ngay hôm nay tại nhà thuốc, phòng khám bác sĩ gia đình hoặc hội đồng địa phương. Tìm hiểu thêm tại wphu.org.au.
1: Western Public Health Unit, proud sponsor of 3ZZZ.
2: The documentary online or wherever you get your BBC podcasts. In 30 minutes, happy news.
3: This week, we hear about the plastic sheet saving thousands of women after childbirth. Also, meet Joy and Diane, who have been pen pals since they were 12. 60 years later, their friendship is still going strong. And the fishing group supporting cancer patients.
2: This is the BBC World Service, the world's radio station.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
4: The following program is in Lebanese.
5: مع تقدم الناس في السن، قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة، مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي، بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضرراً. طلع على المزيد على الموقع quit.org.au/arabic.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 90.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لأمسية الليلة الخميس الموافق الرابع من شهر يونيو لعام 2026. كالمعتاد البرنامج المصري يبث لكم على موجة الـFM بزبزبة وقدرها 92.3 ميجا هرتز، ويبث أيضا عبر كل ولايات أستراليا وجميع أنحاء العالم على شبكة الإنترنت وعلى العنوان التالي www.3zzz.com.au. البرنامج المصري يبث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا، ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء من الساعة 4 وحتى الساعة 5، وأمسية الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء. للاتصالات رقم تليفون الاستوديو 9415-1923. يسعد بصحبتكم في أمسية الليلة نشأة غبريال. استمتعوا معنا هذه الساعة بأجمل فقرات وأحلى المنوعات.

أعزائنا المستمعين، احتفلت الإذاعة المصرية يوم الأحد الماضي الموافق 31 من شهر مايو بعيد ميلادها 92، وأول بث إذاعي في 31 مايو عام 1934. فمع هذا التقرير، شهدت مصر بدايات البث الإذاعي خلال عشرينيات القرن الماضي عبر عدد من الإذاعات الأهلية قبل أن تبدأ الإذاعة الحكومية المصرية إرسالها الرسمي في 31 مايو عام 1934 بالتعاون مع شركة ماركوني البريطانية، واستمر التعاون مع الشركة حتى عام 1947 حين تم تمصير الإذاعة وإلغاء العقد مع ماركوني لتصبح الإدارة والبرامج بالكامل في أيدي المصريين. هنا القاهرة الجملة التي صنعت تاريخا. ارتبط افتتاح الإذاعة المصرية بعبارة المذيع أحمد سالم الشهيرة هنا القاهرة، التي تحولت إلى علامة مميزة للإذاعة المصرية وأحد أشهر الشعارات الإعلامية في العالم العربي. وانطلق البث الأول في تمام الساعة 5:30 مساء بآيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت، قبل أن تتولى الفقرات الفنية والثقافية التي شارك فيها عددا من كبار نجوم ذلك العصر. شهد اليوم الأول للإذاعة مشاركة نخبة من رموز الفن والثقافة، حيث أحيت أم كلثوم حفل الافتتاح، كما شارك المطربان صالح عبد الحي ومحمد عبد الوهاب إلى جانب الشاعر علي الجارم وحسين شوقي أفندي الذي ألقى قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي، كما شارك الموسيقيان مدحت عاصم وسامي الشوى والمونولوجيست محمد عبد القدوس، بينما تولى التقديم كل من أحمد سالم ومحمد فتحي الذي عرف لاحقا بلقب كروان الإذاعة. اتخذت الإذاعة المصرية في بدايتها مقرا لها بشارع الشريفين بوسط القاهرة بالقرب من البورصة المصرية، وظلت هناك حتى عام 1960 حين انتقلت إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون الحالي المعروف باسم ماسبيرو، وسمي المبنى بهذا الاسم بلقب كروان الإذاعة. اتخذت الإذاعة المصرية في بدايتها مقرا لها بشارع الشريفين بوسط القاهرة بالقرب من البورصة المصرية، وظلت هناك حتى عام 1960 حين انتقلت إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون.

0: كان في الحضارة المصرية القديمة. شهدت الإذاعة المصرية عدة مراحل تنظيمية، إذ أنشأت إدارة الإذاعة اللاسلكية المصرية في مايو عام 1947، ثم انتقلت تبعيتها إلى وزارة الإرشاد القومي عام 1952، قبل أن تصبح مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية بموجب القرار الجمهوري رقم 183 لعام 1958. وعلى مدار أكثر من 9 عقود تطورت الإذاعة المصرية من 4 محطات فقط عند انطلاقها إلى شبكة واسعة من المحطات المتخصصة التي ما زالت تحتفظ بمكانتها كواحدة من أبرز المنابر الإعلامية والثقافية في المنطقة العربية.
1: أولو القاهرة.
2: بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة.
3: أخبار خفيفة.
4: هنا القاهرة.

0: إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم
1: فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا.
2: خمسة لقلبك
3: مع تحيات
4: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس.
5: هنا القاهرة عبارة حماسية تحمل مشاعر الانتماء للوطن، وكانت من أولى الكلمات التي انطلقت عبر الإذاعة المصرية على لسان أحمد سالم في افتتاحها في عام 1934، وتم اعتمادها كعبارة رسمية لبدء إرسال كل الإذاعات المصرية. عرفت مصر الإذاعة في منتصف العشرينيات من القرن الماضي، واستمرت الإذاعات الأهلية في إرسالها حتى توقفت عن الإرسال في 29 من مايو عام 1934، لتترك مكانها للمحطة الحكومية التي بدأت يوم 31 من مايو عام 1934، فأصبح هذا اليوم عيدا للإذاعة المصرية.
6: سيدات وسادتي، في هذا اليوم الذي يعيد إلى ذاكرتنا اليوم الأول للراديو المصري وإلى المذيع الأول المصري الذي قال لأول مرة في التاريخ هنا القاهرة.
5: بدأت الإذاعة المصرية افتتاحها في تمام الساعة 5:30 مساء يوم 31 من مايو عام 1934 بآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد رفعت، تلاها انطلاق صوت الآنسة أم كلثوم التي تقادت 25 جنيها مصريا نظير إحيائها لافتتاح الإذاعة المصرية.

0: تأزمت الأمور بين مصر وبريطانيا بسبب عدم جلاء القوات البريطانية وتقديم مصر شكوى ضد بريطانيا في مجلس الأمن وقيام خلاف بين الحكومة المصرية والشركة البريطانية على سياسة الأخبار الإذاعية. تم تسلم الإذاعة من شركة ماركوني في 27 مارس عام 1947، وأصبح الجانبان البرامج والإداري في يد المصريين، وأنشئت في 18 مايو عام 1947 إدارة الإذاعة اللاسلكية المصرية.
1: جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم، يكتبها فوزي خضر.

0: يرويها أمين بسيوني. يصورها
1: أشرف عبد الغفور،
2: مديحة حمدي،
3: مدحت مرسي،
4: ميرفت سعيد،
5: عبد المنعم سعد،
6: محمد ولاء الدين.
7: كان أول رئيس للإذاعة المصرية سعيد باشا لطفي من عام 1934 حتى عام 1947، وتوالت الكوادر الإذاعية. وعلى مدى تاريخ الإذاعة حمل رواد الإذاعة على عاتقهم نشر الثقافة والإبداع بين جموع الشعب المصري، وكان منهم على سبيل المثال وليس الحصر محمد محمود شعبان بابا شارو، صافية المهندس أول صوت نسائي إذاعي، آمال فهمي على النصية، وجد الحكيم، جلال معوض، سمية صادق، صالح مهران، سناء منصور، علي فايق زغلول، وإناس جوهر. ولم يبخل أهل الفن أبدا على الإذاعة المصرية بمواهبهم.
8: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبقى.

عزيزي المستمع، ومن الأخبار المحلية لولاية فيكتوريا مع هذه الأخبار السارة: نظرا لموجة الغلاء التي تصيب الاقتصاد العالمي من غلاء الأسعار، قررت حكومة ولاية ميلبورن فيكتوريا هذه الأخبار السارة: سيحصل سكان ميلبورن فيكتوريا على 3 ساعات مجانية من الكهرباء يوميا، وذلك اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر لهذا العام. وسوف تكون الساعات المجانية من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، يعني تشغيل الغسالة والنشافة اللي هو الدراير واستخدام المطبخ في هذا التوقيت. والتوفير سيوفر حوالي $350 أسبوعيا بفواتير الكهرباء، وأكثر من $1,000 توفير بالفواتير لمن لديهم طاقة شمسية بالمنزل.

عفوا، التوفير سيكون حوالي 350 دولار سنويا، ليست أسبوعيا، بفواتير الكهرباء. وزي ما قلت، أكثر من 1000 دولار توفير بالفواتير لمن لديهم طاقة شمسية بالمنزل. لا تنسوا تسجيل هذا الميعاد في الأجندة أو الكالندر. وأيضا من الأخبار السارة لسكان ولاية فيكتوريا، قررت حكومة ولاية ميلبورن فيكتوريا استخدام وسائل النقل العام من قطارات وترام وباصات بنصف تذكرة فقط، اعتبارا من الأول من شهر يونيو الجاري وحتى نهاية هذا العام 2026، لتخفيض الإنفاق عن كاهل شعب ميلبورن. شكرا جزيلا لحكومة ولاية فيكتوريا على هذه التخفيضات. وأيضا من أخبار أستراليا، أيضا استعدوا للإحصاء السكاني قريبا. سيتم إجراء الإحصاء للسكان في أستراليا في 11 من شهر أغسطس الجاري لهذا العام، إذ تستطيع القيام به إما ورقيا أو إلكترونيا، إذ يتم الإحصاء كل 5 سنوات في أستراليا، وكان آخر إحصاء تم في عام 2021، وذلك لمعرفة التنوع الثقافي وعدد السكان في أستراليا. عزيزي المستمع، إذا امتنعت عن إكمال الإحصاء، هناك غرامة قدرها 350 دولار. لا تنسى عزيزي المستمع تسجيل هذا اليوم في الأجندة أو الكاليندر. أحب أقول التخفيضات بسرعة مرة تاني، إن هيكون عندنا 3 ساعات مجانية من الكهرباء ابتداء من شهر أكتوبر القادم، وهتكون الساعات المجانية من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهرا، يعني يمكن استخدام كل الأجهزة الكهربائية سواء غسالة أو الدراير أو المطبخ في هذا التوقيت، وده هيوفر حوالي 350 دولار سنويا بفواتير الكهرباء، وأكثر من 1000 دولار للفواتير الكهرباء لمن لديهم طاقة شمسية. الحاجة الثانية، إن حكومة ولاية فيكتوريا قررت من أول يونيو الجاري اعتبار استخدام وسائل النقل العام بنصف تذكرة من الآن وحتى نهاية هذا العام.

أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة سري تريبل زد، ومع أمثال شعبية مصرية عن الزواج والحياة الزوجية. أول مثل عندنا بيقول امشي في جنازة ولا تمشي في جوازة. من الأمثال المصرية المشهورة عن الزواج، ويستخدم للتهرب من المشاركة في الزواج أو التعارف للخطوبة، لأن المشاكل التي ستحصل بين الزوجين لن تكون بعيدة عن الذي كان السبب في زواجهما. والمثل الثاني عندنا بيقول اطبخ يا جارية كلف يا سيدي. وعادة ما يستخدم هذا المثل بين الأزواج بكثرة، فإذا اعترض الزوج على الطعام مثلا، ذكرته الزوجة أن الطعام الملوكي يحتاج لمال الملوك، ويستخدم أيضا للتعبير عن قلة الحيلة. وكمان في مثل بيقول يا واخد القرد على ماله، وهو اختصار لمثل بيقول يروح المال ويفضل القرد على حاله، بمعنى من أرادت الزواج عليها النظر في معدن الشخص وأصله وليس إلى ماله، لأن المال زائل والأصل باق. مين قال لزوجته يا عورة؟ وهو اختصار لمثل مصري مشهور مين قال لزوجته يا عورة تلعب الناس فيها كورة، ومين قال لزوجته يا هانم الكل يرقص ليها على السلالم. فالرجل الذي يقدر زوجته ويحترمها يفرض على الآخرين تقديرها واحترامها، والعكس بالعكس. في مثل كمان بيقول اللي زينا يجي عندنا. يستخدم هذا المثل المصري للدلالة على ضرورة النظر في التوافق الاجتماعي بين الزوجين قبل الزواج، من حيث العادات والتقاليد والثقافة والملة والوضع المالي. كمان في مثل بيقول آخد ابن عمي واتغطى بكمي، وهو مثل مصري قديم عن الزواج، لا يدل بالضرورة على زواج الأقارب، ولكن على الزواج من شخص قريب ومتوافق من نفس الطبقة الاجتماعية. نار جوزي ولا جنة أبويا. يستخدم هذا المثل للتعبير عن حالة الزوجة التي تترك بيت زوجها وتذهب إلى بيت أبيها، فتجد نفسها غريبة، ويظل بيت زوجها هو بيتها الحقيقي. شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. مثل مصري مشهور يستخدم للتعبير عن الحالة التي يكون فيها الفراق أفضل وأكثر راحة للطرفين، يستخدم للطلاق بين الزوجين، وكذلك في مناسبات أخرى مثل فض الشراكة. كمان في مثل بيقول يم أمنا للرجال يم أمنا للمية في الغربال. مثل شعبي مصري مشهور يدل على صعوبة الثقة بالرجال، ويستخدم للتعبير أن الرجال فيهم طبع الخيانة أو العين الزاغة، والله الراجل دايما مظلوم. ويعبر هذا المثل عن اعتقاد شعبي راسخ اتفقت معه أم اختلفت مع زوجها. وكمان في مثل بيقول لو كانت الرجولة شنب كان الصرصار سيد الرجالة. يدل مثل على أن الرجولة بالأفعال والمواقف وليست بالشكل والمظهر الخارجي، والشنب والصوت الخشن وغيره، فالمواقف وحدها من تظهر وتثبت قوة الرجل.

كمان في مثل بيقول ضل راجل ولا ضل حيطة، يعبر المثل على أن وجود الرجل ضروري حتى لو كان هناك خلافات في الحياة الزوجية، فهي أفضل من البقاء دون زواج. جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. من الأمثال التي تتعلق بالرجال والتي تظهر أن الحياة الزوجية هي عبارة عن عادات روتينية يومية يمكن التحكم فيها، فالزواج يمكن أن يتم تعويده على أشياء فالزوج يمكن أن يتم تعويده على أشياء تفضلها الزوجة مع الوقت، والابن يمكن أن يربى على عادات أيضا كما تريد والدته. أصقصي ريش طيرق قبل ما يلف على غيرك. يعبر هذا المثل على أن الزوجة يجب أن تعرف جميع تحركات زوجها، ولا يجب أن تقع عينه على أحد سواها، كما يجب عليها أن تبقي جميع أمواله بيدها وتحت تحكمها كي لا يتزوج عليها أحد. أبو كرش يصونك ولا أبو عضل يخونك. يميز المثل بين الرجل الجيد حتى لو كان منظره أو عاداته مخالفة لأحلام الفتاة، والرجل الذي يناسب أحلامها ولكن عاداته وأخلاقها لا تناسبها.

0: انت من امتى بتمثل؟ طول عمرك غاوي تمثيل؟ زمان يا باشا وانا في المدرسه كنت منضم لفريق التمثيل. انا هحكي لحضرتك الحكايه دي جت ازاي. مره كنت قاعد على القهوه جالي واحد صاحبي قال لي في مخرج خواجه بيصور فيلم هنا في البلد، تيجي تشتغل كومبارس؟ قلت له اشتغل. روح شافني المخرج عجبته شغلني.
1: ما لقيتش غير دور حرامي تمثله.
0: أنا والله المرة دي حرامي أترقى شوية برئيس عصابة، أترقى أكتر برئيس جمهورية.
1: الرد
0: يا نهار أزرق. عاش الرئيس.
1: قلت أزرق.
0: عاش الزعيم الحلو الجدع أبو عيون جريئة.
1: أنت مين يا صايع يا صاروك عشان تعمل رئيس الجمهورية؟
0: يا سيادتك مش
1: أقعد وأنا بكلمك. أقعد أقعد.
0: أنا هعمل كده وأنت اختار يا سعادة الباشا. أنا بحلم. هو الحلم حرام؟
1: وقبل كده كنت بتشتغل إيه؟
0: ما فيش ولا انا قعدت فيها اكتر من يومين، كان كل ما صاحب الشغل يشوفني يقول ابعد عننا انت عايز تودينا في داهيه
1: عشان مشاغب.
0: لا يا فندم اصلهم بقى بصراحه بيقولوا ان في شبه كبير قوي بيني وبين اسمها مرحبا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم. قصدك شبه فخامه الزعيم ده ابن كلب اللي بيقول كده يا باشا. وانا طول انا طول يا باشا.
1: قول يا زنون موضوع الشبه ده اكتشفته من امتى؟
0: والله يا باشا انا ما عرفتش غير قريب. انا هحكي لحضرتك عرفت ازاي. مره كنت رايح اقدم على شغلانه جديده وما كانش عندي بدله. استلفت بدله واحد صاحبي ساكن ورانا هنا عبده النتن، هو نتن بس جدع يعني الحقيقه. لبست البدله والجرافته وشيبت قوي وركبت الاتوبيس. جه المحصل بيقول لي تذاكر، طلعت له حق التذكره بديها له. الراجل بص في وشي كده وفجاه قال لي بالروح بالدم نفديك يا زعيم، وراح ناطط من الشباك. انا اتخضيت. في راجل محترم قاعد، قلت له يا محترم هو المحصل عمل كده ليه؟ الراجل قاعد بص لي بالروح بالدم نفديك يا زعيم، وراح مرجع وناطط من الباب. راجل عجوز قاعد، قلت له يا حاج الاثنين دول عملوا كده ليه؟ الراجل عبوس بص لي قوي كده وقال الله يخرب بيتك، هو انت ورانا ورانا في كل حته؟ نفتح التلفزيون نلاقيك في وشنا، ننزل الشارع شهره في كل شب كمان في الاتوبيس، وراح مطلع مسدس ضرب نفسه برصاص. انا قلت الله ايه يا اخوانا في ايه؟ راح كل الاتوبيس بالروح بالدم نفديك يا زعيم، وننط من الباب وننط من الشباك. ورحت راح جالي على السواق، قلت له يا اصلا الناس دي بتعمل كده ليه؟ السواق بص لي وراح مغرد اتجاه الاتوبيس. قلت له رايح فين؟ قال لي حوصل سيادتك للعصر الجمهوري. انا قلت ده اتوبيس مدني، رحت ناطط من الشباك انا كمان وماشي. يا دوب بمشي خطوتين لاقي زحمه وعالم. في يا اخوانا؟ قالوا سياده الرئيس ربنا يا رب يطول لنا في عمره جاي يفتتح المصنع العالمي النووي لانتاج رباط الجزم. انا قلت ايه؟ اقف اتفرج على سياده الزعيم، لان انا بصراحه بحب سياده الزعيم يعني زي ما بحب سياده كده بالظبط. يا دوب بمشي خطوتين الدنيا اتقلبت، اللي يبوس ايدي واللي يبوس رجلي واللي يقول لك يا سلام على التواضع. سياده الرئيس وصل من غير موتوسيكلات ولا عربيات. لسه بقول لهم يا اخوانا ماليش دعوه بعمل كده، لقيت مقص في ايدي. قالوا لي اتفضل قص. انا احب اقص بصراحه يعني. مسكت المقص لسه هبتدي اقص، فجاه الموتوسيكلات زوت والدنيا اتدبكت. في ايه يا اخوانا؟ قالوا سياده الرئيس وصل. واحد قال سياده الرئيس وصل. هما دي مين؟ وعينك ما تشوف الا النور. جميع فئات الشعب بتضرب فيا، عمال، فلاحين، اساتذه جامعات، طلبه مدارس. وفي النهايه لقيت نفسي ملقى على ظهري في دوره مياه، والناس بقى حبكت تفك زنقتها عليا في دوره المياه. الناس قسموا نفسهم نصين، نص فك زنقته عليا والنص راح صار مع الرئيس. وبعدين تبادلوا بقى، اللي بيصار مع الرئيس جاي يفك زنقته، واللي كان فك زنقته يروح يصار مع الرئيس. لا والناس تفك زنقتها عليا بغل. ريحه النشادر فوقتني بقى يا باشا. نايم في حمام سباحه يا باشا. لقيت نفسي قايم، اي نعم مبلول كتير بس منتعش وحالتي النفسويه كويسه، وقعدت اغني اغاني وطنيه. بس اقول لك على حاجه بصراحه يا باشا، انا ساعتها احسست بالفخر الشديد ان انا شبه سياده الرئيس، لان حقيقه هذا الكم من النشادر ما يفوقش غير الزعماء الكبار يعني. ما بس اعتدى للسيد الزعيم من ساعتها وما زلت بدعي له ربنا يخليه لنا بحق جه النبي. اللهم خلي الزعيم واديله زي ما هو عايز. عايز مانجا ياخد مانجا، عايز فراولة ياخد فراولة، عايز فلوس ياخد فلوس، هو محتاج فلوس. اللهم صل على النبي، ده بيركب ببلاش. ربنا يخليه لنا يا رب، وكتر له فيتاميناته. اللهم كتر فيتامينات الرئيس، واكله كباب وكفته طول عمره. عايز كباب لوحده ياخد، عايز كفته لوحدها ياخد، عايز مشكل وماله، واديله سلطات على قد نيته. اللهم اديله طحينه، اللهم اطحن الزعيم، اللهم اقسم من بابا غنوجه، واديله ترشي، اللهم ترشيه، اللهم فلفل له وخير له وجزر له واديله كل المشتهيات يا رب العالمين، واديله جرجير، اللهم جرجره بحق جاه النبي، اللهم جرجر الزعيم القائد، واديله بطيخ، اللهم بطخه، اللهم اد الزعيم بطيخه من غير بذر. لسه الرئيس هيقعد يتفتف وبتاع، فاضيين احنا الحاجات دي. الزعيم يلهط على طول. وابعد عنه الامراض المتوطنه، اللهم قلل من امساكه واكسر من اسهاله، ويخرب بيت اللي بيكرهه، ويخرب بيت اللي بيحبه وهو جواه بيكرهه، ويخرب بيت اللي بيحبه وهو جواه بيحبه وحده ابدا بيكرهه. الزعيم والقائد والثوره يخليهن ويخلي جميع الزعماء. اللهم خلينا جميع الزعماء والرؤساء، واديهم الصحه والعافيه كل الزعماء. اللهم اخرب بيتنا احنا يا شيخ، اللهم موت الشعوب كلها في يوم واحد، عشان الرؤساء يصحوا الصبح مالوش حد يحكموه بقى، مالوش حد يحكموه بقى، يجيبوا عقد عمل ويروحوا السعوديه بقى. اللي عايز مروحه يجيب، واللي عايز خلاليط يجيب، كل زعيم يجيب اثنين، يخلي واحد ويبيع واحد، يبقى دخل الباب ده كنه ما دفعش حاجه. ما انت معاهم برضه، بس انت مش هتروح السعوديه، انت هتروح كوالا لامبور. انما احنا ولاد كلب، احنا بنداقي زعماء وبنعطل عليهم، هم فاضيين لنا الناس دي. اللهم افقرنا واغنيهم، اللهم خد مننا واديهم، اللهم شلعنا وغطيهم، اللهم انفخنا وفسيهم.
1: انت ممثل عظيم يا زين.
0: اللهم فسيك انت كمان يا باشا، مع الزعماء والقاده والثوار، واجعل مثواك الجنه، وان شاء الله نشوف لك جنازه عسكريه زي الفل، والجثمان مسجع على مدفع.
2: اعزائنا المستمعين، قارب موعد انتهاء البرنامج، يتجدد بكم اللقاء يوم السبت بعد غد من الساعه الثانيه وحتى الساعه الثالثه بعد الظهر. أتمنى لكم نوما هادئا وأحلاما سعيدة، وتقبلوا تحيات نشأة غبريال. والآن نستمع إلى كوكب الشرق أم كلثوم في أغنية فات الميعاد ومقطع الليل، وإلى اللقاء.